تسيل رواتك خبرك اختلا القسكين كشاك خبرقهم كران بيخا رقوهم نتنامت ميلين دافلور برخرا اور مهون شكون تشبي بربي خبرك اختلا اي خارو كشخ كشاخ قسن هلاميك وكشالا بوس ديه ديتلان اي قسنم رقل راد كنيا كران بيخن كشاك اتسا خبرك اور

شكرا خالك شوتشلكا اكملت قات خبرك اور يتا خبرك تقيخ كرراك خيوك بنق كيلاشكا واللي شنق خبرك ايخ خيرا ونق قاسكين كخون كتقيخ قاسنكي بكالا قاسنكي تشوبونكالا قاسكي تشابوري هنا تشنخكالا بس خيرا ونق نهلال كخون كنيكور كخون كتقيخ نهلال تشنق شروت شوتليف اني كاختك تشنق خيرا ونق ولا كتقين شن أشنكنا، كلن كتقير شن تكيبة تبونا، بركن خارج إيه نكيد شابان تريخ نهيلا لشنق. إيه خبرك قصهم قتبل تريخ نكيبن قصنم بركير كتقين نق أشنكنا كتقين نقي كوا إيه كتقين تكيبة تبونا. إيه براو نقش قا ما هون كي تتبين تا إنكي يبون كتبام كهون كقتبل تريخ برك كرارا نكتقين رن بيال نهيلا لك أشنق. إيه هون أشنق نكي كم كخبرك أبنق قصناك أشاخ كونا ونكي أتسات نبيتت كهو كونا بر نمتك كونا ما هو انكير خشتا أنلق خيرا ونق انكي لاشت بامك إيخا كبال ما هو انكير خشتا أنلق انشخ كارب نون باكا إيخ نبيتيخ أشاتت انكتر خشت كيباتش خي أسرع إيكوا نوك أشاكا بو بوخ ملتيوش كتشاوا خو نق كي منوتون قلاكا وقوكا أورشن كالم لحكا تشاقا ملتيوش يوان نقوك أشاخ نق كشاتكا هونكا أخلاق هم نوك أشاخ نبيه كتا بارين يورب نونكا تشيتو كورتيس إسو مارينبا أوركيست أقيتيبا للاحكا أبشقايل أقيتيبا للاحكا أتيق كونو بانكارا قسكي كاروكوس بالخورماخ أقيتيبا خورماخ كتشخو خورماخ شبوم كهبركا هم نفنساكار تخبالت نمتا تيتلان أبين أبركا هم رب نونكا أخسن بيغر إي تشيتو كورتيس إسو مارينبا أوركيست

كتشابان وقاو كشاكا تخبرك اور كرراكا بنق قاسكي كان كشاكا خيكا بيش كشينكا رونقيل كاقتنا متت كين خاي يبنون كا اختي خاش كران خبيش كان كي بونك نكمولا كي ملتيو اشبرو خولا ايشي ماتش بلخو اختي خاش اختو تخيلا لابوس تيتي تلان بس لا روين اي اركتت تقت اقيخ تخبرك هيكا اقيخ دي لونس ا بيرنس وقتي اور شنكا تشاقا موسيقى خبرا ملتيو الشباب تخبرك بشكا اميغيرو روتير بشكا بلاس كلي اي امري اي بن قسكي كي كوش خا بس كي بين كخبرك اكي تيب شايل باب سماخ انتا خنكا كي روات سماخ نبيتيخ نشو ياكتنا اورا اكسترا كم اش بي بوم بخاي برخي اي ليلة تاريخان كبيخ ما هون قسن خي بينا نشخو نخو باعوا تقنو الخا كران كبيخ نكي يون كارخول كراديو تشان كاشاكا لابوس ديتي تلان كي بين كا اميغاليتو Pablo, kochek pruchuch, kibaka tsahabrakaur, rusilka kibach, kahon kashaka, yamre servant, kibnonka achutila, ikaratska ya Elizabeth Chiviliu, rahokan kasha yaktal isum, chka hara mismka mlonri il binyona achutila, nakashaka habraka keka bish, tsahabrakaur, takshushilhuk minuto chek, naklaka kuka urshinka ach. Kolka chukmuk ushe shinka ya Elizabeth Chiviliu, miltiosh nuk kashaka tsa habraka urshin lumlahkat kakik.

ديوش كتشاباش وخا وكاشات شي كثر غبرك اور كسباش نقيا كنار بشيك كوفرادية شنكا ماريا كاستاليانا كل كابن اول نويا كاخون كاسك شكري إيل شواتتسا غبرك ايخ شنقيكا مارتس تقن كاخ ايخ اسكن كاخا pues en Canajca la marimba generación del paisaje ruin Shinka a Martín Kiewak. Se creí no ya cati lineal a Francisco Chillal y chica el zacatr mulaj san habraca numqich Shinka lilaca tet María Castellana caracar bisicri yo amca habraca cofradía Shinka María Castellana miltio shava shaukasha chik popuch Shinqich kachwaq si otz kabat shkomlaf chkaraibin takstirla kawaki or Shinka traqich שחיקה קמיק מלטיוש קציבה קרן ביקנה איבשביל אשבן פלעציבה צ'וואצ'ק.

تملاخ رخاف روكوش روش ليب بروبيك خا نقمل تيوشيخ كن كاتشيبا إش بن خلال سيس إش كشانيال قشين إش نمق إش كوكوخ إش كل وابي قتنمت إش كل تيتاقيا إش كل نات إش كل نقا ملتيوش تيبا نق إش بلا ترق أرئيل ترق سما نكرك أراج قا نقمل تيوشيخ تكا كن خلال بنق إكل قتنمت إكل تيتاقيا إكل نات إكل نقا هيك أيون هيك كستومبر رشين هيك تنامت أو رشين قتنامت إبساد برسيباليس كيب نون كيب لون كيت تون تك سماخ بتاك أرميت خاي قاس جولاخ كيب نون بترا قاس نك نوخ كيب نون با رمال را قاس نرقا خي سونت بكيبا قاس نكيكي كوتا نوخ كيش بلا نوخ رقا حب كيبا إيخ إيخ نوخ كي بيخ ترق بانيك ترق أرئيل رمال كرا نقمل تيوشيخ كنك أجيبا رخاف کا رخاف رجلیب تشلانت کا ابکین ترخاف را آقا نکرک ارا چکا نقمل تیوشیخ چکا کن خلال لبنق خیکال قطنامت خیکال نات خیکال نقا خیکال چی تقیا اباخنی ترق سن کشتخوا رچخ بال قطنامت ملتیوش چیبا قس نق اش بلا اش قلتا اش قاتیا اش قتیت اش قمما ملتیوش چیبا قس نق بی بیخ ترق اور ایل ترق بانیک انکش کش لانا چقیخ نق اینا تاق ملتیوش کچیباش قش بلا خی ترق برا خون اور قسماق هربن آن پا ببو خار رخف کاخ خار رخف رو چلیب شتو یا استیپاق کس لی مال رشن قیخ چواق خمیخ چکارا شت قرق خیب این تاق شتو مخ اور ایل رمال کارا خبرا اسمخ مارشین خبرا پا ببو خنبیخ کن کارو بی چیبا چواق چک تا چواق چک قدیه

نأوخ نويا خبرات شو لك تشقا قصوات تكساخ كوكين ونق نكي أشبيلا مال إيل قص أوس نكي أتوتت مال إيل كاراتشقا شكولا كتميلا توقع شاخ كبشاب كشين إزتا إتيا كشين إتي خونيال تشقا ونق كتقين إيواج مال إيل كارا كولا خيق تسيخ نكبيخ تشيبا